هم حبقت نرات رؤيات كرم نوجان كرات مريون نيشلح حرارة فهمت وجه بي هم حبقت نرات رؤيات كرم نوجان كرات مريون